الدنيا جنبك فرفشة حياتي آخر معنى كان يلي شفايفك حلوة مو عايزة تتقرقش قرقشة

الدنيا جنبك فرفشة حياتي آخر ما ماشية يلي شفايفك حلوة مو عايزة تتقرقش قرقشة

الدنيا جنبك فرفشة حياتي آخر ما مشى قال لي شفايفك حلوة مو عايزة تتقرقش عرقشة

جنبك فرفشة حياتي آخر نعمشة يلي شفايفك حلوة مو عايزة تتقرقش قرقشة